0: كده
1: عجزازي يا كوليجا
0: اجي اوبا هوبا
2: اوبا
0: اوبا اوبا
2: ما انا ما انا اوبا اوبا او شيت لا تتلو يا
1: اوبا هوبا
2: no no la lela mana mana sibong uba hope lo athe nemdlala ngathi inkukhu yomnumzane base bawona bayifaka amazambana sadle kwakhona
0: ha
2: ehe
0: hawza
2: eh inkukhu yomnumzane base